0: ગાડિંગ હેંદુ નો આગડી 30 મિનિટ મે દેવી રાજ્ય ગાડો
1: મુસહફુ ફિલાવળે
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصحف في الأول من سلسلة البرنامج تاعو سوم جند باي مه بيفرنا مرحبا دانا برنامج معكم بدل كل ديالكم أرغن مي محمد رميس مصحف في الأول جميع دقة برنامج من جنس تاني سورة البلد فشاعن سورة نما سورة الصمت فشاعن سورة تجع فنارونا يتجني لا هذا سورة تجني لا برنامج بعير في دارونا كي فازيا محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذا نازمة عبد الرشيد فلا نعم قاعدة باني القاري علي وحيد عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلا ولا جميد جي مي پروگرام گا کیواني سورة البلد ادي سورة الشمس سورة البلد مي واني فستيك نوديها حترون صفحاگا ادي ಸುರತು ಶಂಸ್ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೇ ಕಣುವ ದಿಹ ಫಸ್ಸವನ ಸಫಹಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿದಾವಳ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರಿಸ್ ಕ್ಯಾದೇನ ಹುರಿಹ ಕುದಿವಸ ಅಡುವಹಂತಿ ವೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಲಾ ಉಕ್ಸಿಮು ಬಿಹಾದಲ್ ಬಲದ್ وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

0: ولا يخاف عقباها.
1: دم مكيوي سورة البلد أدي سورة الشمس ميدوغ مفيداول إم فرطما سيما كيابل سورة البلد فشاقي.

0: لقد خلقنا الإنسان في كبد. اتنفشانك يا بدا.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين.

0: فلاقتحم العقبة
1: فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة
0: فلاقتحم العقبة
1: فلاقتحم العقبة لام سكون عين فلاقتحم العقبة
0: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها

ذلك أبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: الْعَقَبَةَ
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ عَقَ كيف بقى إتانجا قا كين جهني أقا أقا تفادتا أقا أقا يبهرت التفادة
0: لبا
1: كوباد التفادة كي
0: بارواني
1: كونغوت بارواني كيف بقى بارو كورن جهني
0: قلقلا
1: غا كوري فيما أبا فيل جهني قلقلا غا كوري كوبانتا
0: قافي بارو كوري فيما
1: قاف كي استعلا غا كوري إيهن بارو كوري إيهن فيما قاف گے ابا فل جہیر گا بروانتا اقا کیما برنوے اے عام اکورگ گہ فل جہونیما اے گہ ہن صفتا کے گہ بے صفتا گہ سبب قاف اے فاڑ ونی اے نمس کھنڈے الیگین میتا گہ اے بجہ استعلا دے فلقت حمل عقبا عقبا اقا کیما استعلا نو دے گے اے نمس استعلا گہ انانے قاف غین قاف ميتين اكورغا بين حالتوغا ايبي فيل جهيرو لويس كورويدان اغريتي غوتاكي ادا كورومغا ميتين اكورغا ايبي فيل وايروغا لويكو گينكيو اكم اي اكور تاوگه استا كبد وينادي اينامس مي هين اكورغا ابا فيل وايروغا ايفس وركا لويكورمنه اوبو فيل وايروغا لويكورمنه فلن قوت حمل عقبه
0: فلقت حمل عقبة
1: أقبح عقبة فلقت حمل عقبة
0: فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة

0: أشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: نعزمك يا بلا سورة الشمس فشاجة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

0: ضحاها يهر ضاد جي إبي فيلي والأر الضي الضي الضي تيريان هما إيه أكرو إبي فيلي أدا كرا إرقبس الضاد بأركون الجهنين هما إيغوتا وما طحاها ميمو جيوتي مدو أصلي إيه مدو أصلي الرنغالا هند ملافة طحاها إيه بدل جداني والأرض وما طحا إكلا مي مدو جترين إبا طا إتنج بارو طالنج بدي والأرض وما طحاها كيابا
1: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: ونفس
0: ونفس وكما كنا دعنا كيف بقين كون كها تلنجي
1: يخفى
0: يخفى يجين تا تنوين كو فهات كو أتي واو أهم فيما إخفاء إدغام إقلاب التواني
1: إدغام
0: إدغام واني أهم فيما ميتان كو ميواني كون كها إدغام فوريها ما إدغام تنوني أوني إدغام التا
1: أوني إدغام
0: أوني إدغام كي كوبا أي تنوين كو ميمورا كا إكيغا نو تا غورنه كي ميمورا هيمنه غوتت دا إدغام أهنو سيوا كيما إكلا مي نون لام را مي تين يكورغا مي أنني فريهما إدغام يأنني أهنو ونفس وما سواها كيابل
1: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

0: إله يا رب. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

0: Sabina ki abada fala quta hamal aqaba suratul baladuge egar una etun fashage
1: fala quta hamal aqaba
0: fala quta hamal aqaba
1: fala quta hamal aqaba wama adraka mal aqaba
0: dar qaf ge astu aden na de inge qa falaqat hamal aqaba aqaba wama adraka mal aqaba
1: falaqat hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغي مي فلاور نمالانا إرادة كوربية فلاور كيكيغا بدل كل مغي أمي لغو كيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميع هذه البرامج جميعنا استني سورة البلد فرها عن سورة نما سورة الشمس فرها عن سورة فنار بناء تغني هذا هذا سورة تغني هذا برنامج بيروي دربارونا كي فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذه نازمة عبد الرشيد في الأول نعم قادفي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشيلي أرون محمد رميز مسلم في الأول مثل سلعة دعونا برنامج كيف بدلهم قوم يدعمي حساب بكيلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارلغون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تک حدیث تا ودار و دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وهدانا إلى العقيدة الصحيحة وطريق السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل،

إلا وأنتم مسلمون إمها حمد ثناء أي تعريف حق وجمعني من الله إكلان جي إيمان كما إسلام كم جم ما تبري نعمة دبا صح عقيدة سلامة جم أجم ما قد كبي رس كلان جي من الله في وا حق وجن أروكم ببي إهن إله كنوا كمن أرو هكي وان أدي محمد جفاني إكلان جي أرا كمشا رسولا كمن أرو هكي وان ekalege fanasha ekalege fanuge alo ashabun nasha qiyamata dan ding ebe kalunna tabaviha bayaka salawatai salamai barakai lavan dev amin efahu dannash mang

نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله الملك العلام. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إيمان كما إسلام كما نعمة دفك متكا ما إن الله حمد كرن إنسانية أم ما ساحبا محمد صلى الله عليه وسلم شاء أم نبيا آلنا أصحابنا صلواتي سلام لبن دي دعا كرن إفه دناش ما إن الله أرتكن نيب emmeha kamen mola den odigenwa raswanta raskalaange atiya baami hum biru eti we taqwa ir welawwa ekalaange wahi kurawwa faawa bas fulage mana gawe eduwa hegga allah ge hadrata atiya baami hun rujuu kurawwane eduwa haka tiya baami hun rakka teriwe biru eti wash den komme nafsa kamme e nafsen hodi kame ge jaza eduwa hun libenate adi e orenna be insaafen nukurawwa hutte muslim akhun neb islami aqida ki mam befange faratum warutawumun anna tarikege gotuga bada mi mativeri ni'mata medu ihmalu we nulawwa dina duru fikurutake nubakamun rakka teru mattaka saha aqida rangala denegane e gotuga sabit we lawwa mi ummatuge ma vegenwa sahabi bekade kamugawa jundubun abdillahi radiyallahu anhu widalu efawe كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ما ني تمن بيكالون فراورا أرمون أزوان كدنتك غتوغا نبي صلى الله عليه وسلم غاره غابيمو فهتمن بيكالون kirit qur'an ugani wada gatumge kurin iman kan ugani wada gatime den e afahu timan be kalon qur'an ugani wada gatumun e qur'an uge sababun timan be kalon ge iman kan itura waruga dabiye muslim akhun ne ma nabiyya ya salawat lebun ge du'a kure ei emmeha mu'minun na ma allah amur kurawa fa wa kame e kalange wahi kurawa fa wani إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ني هم كشورون الله إكلانج ملائكة النبي جمعت الصلوات لبت إيمان وجميع استكون نب تيابامهم إكليج فانو جمعت الصلوات لبون دعاء كره أدي إكليج فانو جمعت السلام لبون دي تيابامهم جنا جنا إن دعاء كره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين الدواء بركة ربيرس كلاك محمد قفانا الصلوات أي سلام أي بركة اللوان ديف أدي تدمغ اللي بدأ أنت ببي هتر خليفة نشا إمها أصحاب بيكالنا تابعي بيكالن من صلوات أي سلام أي بركة تجا شامل كربان ديف الدواء بركة ربيرس كلاك على من هداية تقوى بركما عفة تركما تانا وسكم من بركة ربان ديف emmeha rogat ka bali madukamun alamenge raj rakkatir kurawan dev bali wale mi hunna shifa devwa furi hama sihata ai afiyat ga ni'me alamen nam minbar kurawan dev haddawa bod kore viras kalak alamenge raj tiyage kurawa tiyage kandam hattawan dev rajyage emveri kama masveri kama danduveri kamuga baraka lewwa fudun terikan itur kurawan dev rajyage iqtisadi sina'at warugad kurawa tiyagi kama faagati kam minbar kurawan dev haddawa bod kurevi raskalak milubote qaum aman kurawa aman kamati dam hattawan dev islam deena duniyege kantang islahu ge magun hingew mattaka e baraskalange medweri kurawa faawa verin hidayatai nasrai tawfiq dewan dev alaminge tere marwe gosfaawa mi hunna dirti binge faafa fussawa rahmelwan dev duniye ga be sehokan adi akhirat ga be sehokan debba naraka ga azabun alame mutti kurawan dev amin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.

استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل دبي فون دي تري هوسجا غن بابا غايغا تجهل واسف ترتيب كلوا مسكيتم بيرغا هدي سفت مسكيت سفت كا غولين دان غتن هدي ما دنم الله اكبر الح

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ማሊያ ማሌ ካሪጋ ባረሽ ሸመድገ አስርነ ማዶግትቪ ቲንገዲ ሄምኒትከ ደምገነስተኒ ኪሪት ቁርአን ኪየቡ
2: አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ቢስሚላሂር ራህማኒር ራሂም ወድሁሃ

المرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

0: ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد أتنفشين كبد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: فلقتحم العقبة
1: فلقتحم العقبة
0: فلقتحم العقبة
1: فلقتحم العقبة لام سكون عين فلقتحم العقبة.

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: نجدين
1: وهديناه النجد نج نج نج اتانغا جيمان كلا كوريغا مُتّي غوتان اكورغي اڑو گيللي غوتان قلقلا كوربني كما كون داني

0: العقبة
1: وما أدراك ما العقبة عق كيف بقى إتانجا قا كين جهني عق عق تفادته عق عق يبهر تتفاته
0: نب
1: كبار تفاته كي
0: بارواني
1: كونغوت بارواني كيف بقى بارو كورن جهني
0: بالغلا غا كوري أبا فيل جهتي
1: قلقلا غا كوري فيما أبا فيل جهن قلقلا غا كوري كوانتا
0: قافي بارو كوري فيما
1: قافكي استعلا غا كوري اين بارو كوري اهم فيما قاف گے ابا فل جہیرو گا بروانے تا اقا کیما برنوے اے عام اخرے گہ فل جہونیما اے گہ ہن صفتہ کے گہ بے صفتہ گہ سبب قاف اے فاڑوانی اے نمس کھنڈ الیگین میتا گہ اے بجہ استعلا دے فلقت حمل عقبہ عقبہ اقا کیما استعلا نو دے وے گے اے نمس استعلا گہ انانے قاف غین قاف ميتين اكوروغا بين حالاتوغا ابيفيل جهيرو لويس كوري ودان اغيريتي غوتاكي ادا كوروموغا ميتين اكوروغا ابيفيل وايروغا لويكو جنكيو اكما اي اكورتاوغي اصلا كبدو ناده انامس مي هين اكوروغا ابافيل وايروغا ايفس وركا لويكورمنني اوبوفيل وايروغا لويكورمنني فلن قوت حمل عقبه
0: فلقت حمل عقبة
1: عقبه عقبه فلقت حمل عقبة
0: فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة

0: والأرض وما طحاها. يارو ضاد جي بي فيلي والأرض الضي الضي تيريان هما إيه أكرو يبي فيلي أدا كرا إرجوس ضاد بأركون الجهنين هما إيجوتا وما طحاها ميمو جيوتي مدو أصلي إيه مدو أصلي الرنجالا هند ملافة طحاها إيجي بدل جداني والأرض وما طحا إكلا مي مدو جترين إبا طا إتنج بروي طا ينج بدي والأرض وما طحاها كيابا
1: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: ونفس
0: ونفس وكما كنا دعنا كيف بقي كون كها تلنجي
1: يخفى
0: يخفى يجي انت تنوينك فهاتكو أتي واو أهم فيما إخفاء إدغام إقلاب التواني
1: إدغام
0: إدغام واني أهم فيما ميتانك ميواني كون كها إدغام فريهما إدغام تنوني أوني إدغام التا
1: أوني
0: إدغام أوني إدغام كي كوبا أي تنوينك ميوارك إكيغا نوتا غورنه كي ميوارك هميني غوتت دا إدغام أهنو سيوا سيوا كيما إكلا مي نون لام را ميتين يكورغا ميانناني فريهما إدغام ميانناني أهنو ونفس وما سواها كيابل
1: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد

0: إله يا رب. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم يا بل.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

0: ولا يخاف عقباها.
1: شبينك يا بدا فلا قط حمل عقبه سورة البلد إجار ونأت فشاجة
0: فلا قط حمل عقبه
1: فلا قط حمل عقبه
0: فلا قط حمل عقبه وما أدراك ما العقبه
1: قاف جي أصل أدن نادى قا قا فلقد حمل عقبة أقبة وما أدراك ما العقبة
0: فلقد حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغة مي فلاور نمالانا إرادة كوربية فلاور كيكيغة بدل كل مغة أميدوغة وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميع هذه البرامج جميعنا استني سورة البلد فرها عن سورة نما سورة الشمس فرها عن سورة فنار بناء تغني هذا هذا سورة تغني هذا برنامج بيروي دربارونا كي فوزة محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذه نازمة عبد الرشيد في الأول نعجب هذه القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج فدامة حشيلي أرون محمد رميز. مسلم في الأول مثل سلعة دعونا برنامج كعك بدلهم قوم يدعمي حساب وباكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.